شاب انا شاب متكتك اصلي مرتب ببلاط ببلاط نعبي السما طلاق تنسيق تدخل على كفر عقاب بدك جيش تفوت على مخيم نحكيش اسماء اذا حدا طلاق بدك جيش تسيطر هليكوبتر وضعك دهوار نحكيش اسماء هالعمي بنتك اذا حدا فيك صور حدا شاف حدا صاف من الواقف ما بتدور لانا فلع جمعه ولا عمري كتب اسم النار ما بتدور فج الدور امك استنى شوي لازم نروح بلش يطلع ضايع بطفي ايدي حط سلاحك شمر طلق كبير وذراعك عيناي عيناي عيناي كواف كواف وكواف قشنن طبقة القطر رعب اطلق نكلك شدادة بتمسخر ونكلك شدادة بتعلق وكواف قشنن طبقة القطر حب طلقة الصدقة طلقة الملكة طلع ملي

سابقة صوت صوت أوضع زي حفلة في نص الليل عملية بيت في الأقصى عم عتب لو بكفر أصل تدين جيب جيش فوت على الحرب تغلب مقناب للصوت بالتخبة تقلب أنا شاب متكتك أصلي مرتب.